فإذا أطعت فمن نعيم رضاك أوجدتني وخلقتني ورعيتني، لولاك ما كان الورى لولاك.